وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العنط لعله جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوار كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

طب كربي شوي بدربي عيونا تقطع بقلبي محلي ومنش بالغربي محلي مكملش بدربي جرب بحطي عليهم يا وردي في الصوت لجيبي خرخش بنرد

يقلب الدنيا كلها فلتان. الاصلي ببيع البايع ما يبان. ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط. الطلب العنط لعلو جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض. مواليد نتفاضى منع التجوال. كل مشكلة تبدأ برن الجوال. نقعدش نتحزم رغم الأحوال. وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط.